0: الدراع على جهت يا
1: اوه سينينا اني مخرج قوي على جهت يا
0: Sakwa lagi, timo, sanya, adu, sin, wabena, batisa, lakwa, timo, sanya, adu.